هم حب قتيه نعات يده كيا ما نود يوم كيا تما يوم فهم توت يبه هم حب قتيه نعات يده كيا ما نود يوم كيا تما يوم